الظلم كل بيعاني منه، الأمريكان تظلم العرب، الصهاينة يظلم العرب. تعرف إيش عربي؟ إذا بتظلم غيرك غيرنا بظلمنا. أي

14 يونيو إضراب النساء بسويسرا. نحن قادرين لحالنا نوصل صوتنا. راديا الراديو النسوي تبعك بلورا على 97.5 ميجاهرتز.

اغلب الحباب واللي استنى يشحرر واقف على الباب والسجن لامم جدعان خلص عمي سكرناه ما ضلش فيها حد ابيض عبعد من شاطر نقتل في بعض مطبوع بتنهش من مطرح ولك خلص عمي سكرناه ما ضلش فيها حد ابيض عبعد من شاطر نقتل في بعض مطبوع بتنهش من

وقع في واد قدوم حبت بركض ضد مبسوط سلوان فوق ايده بيت بالجون صب لي عمي فل اللي حموم زيد صب ونسيني عن وضع القديم حزين عرصوته معفت هدير